0: Radio Bifhamak.
1: Radio Yalla.
2: مزعله جاي راضيه واجبر خاطره، مزعله اللي شايف فيها اكتر من مره. وردة حمراء لا لا، ولا بهديها الدنيا لا، بلا